bisharo wa kooxda durdur oo idin soo bandhigaysa heesa cusub, codad macaan iyo muusig casri ah. Waana heesaha 87 volume 2 Somali songs. Codadka dananaya ee kala duwan waxay idin soo gaarsiinaya fanaaniinta kooxda durdur: شمالي أحمد شمالي، عبد الله شريف باستو، سهرة أبو كر سهرة دو.

0: أيسا ولا لا أيسا المغرب مش مع الوظائف
1: بلا وظائف ما كل
2: يوم. هاي شباب كيفك تامر؟
0: أهلين أهلين
3: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
3: بالغلط
0: بالغلط؟
3: أنا من بهذا الغلط
0: روح احكي معاها
3: خلص انسى
0: ليش انسى؟
3: بحبش الأشياء
0: بس تحب عيشش
3: خلص إبراهيم بحبش الأشياء

0: الو
1: الو تيان
0: يا برمون ايش الاخبار
1: والله انا
0: ايش كنت
1: بدي
0: جاي من النوم
1: انسى انا عارف ايش منه
0: لا صوتك يا عشمالك
1: ما انسى خلص ولا ايش
0: بالنسبة لامت السبت
1: مالي مسبت
0: طالع معنا
1: وين من طالعين
0: طالعين كل الشباب تسألي شوي زيادة على اللزوم طالعين نصيع جاي معانا
1: طالعين نصيع مش عارف عن جد مش عارف بروم برجع لك جواب اخر سلامات يا ورده

عشان ريحة الزهور وهني نفس الحزين واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الخصوم بلبل ويا ورفته واقف معاها بسكوت. أنا فرحت لما شفته.

عشني ريحة الزهور وهني نفس الحزن واسمع نشيد الطيور بصيت لقيت على الخصوم والبلوية والفت واقف معاها بسكون أنا فرحت لما شفته.